الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. قال شيخ عبد الكريم شيخ سامبا جارامبي شيخ دمنا كونغو بنيو

خالص رس أكسر قل مكب سفم مفق جخنا رجنارا جامد نجم أكيم بام أي فص مبال جخ ويلاج نجم في لمبا ويفت جنارا شخص مجار مينا سرين بام بقول ألال بقول خالص لنيو متخل mu jog fi mom jëm ci way laaja ba ca ganara ndaysan wala fi xamnako feul yeet xamna li tukulor ya xamna li rawna luy naar fa ganara bala

لم تكن لغيره في زمانه تأيجكم لا دلال نكتوت نخلتي موم وقتان متلوكو برني غاي فغنارا شخصا بجارة بين الإمام الشعراني دفن تير ببلة بيرم موي جكوي بامب لا جل شيخ غنارا تنبيه مودي تورم ko xamni yernako gis jikom ya fess ko di bawan fi baganara cheikh sama jara bayne tusani yonam juro magi yar la te gama lak ma dal la koy wax mu bir la ya ku ganara jefondo tire bi royonen ba ak lu ko lew mu jox julit du ci am pal fi baganara ak feg lor ak moytu ak moy ak di tup ak jox jamur ba akam lile taxrawna ganara cheikh sama jara mayne serigne bamba xerul ci aduna de dom birna xerul ci aduna de dom birna mom dafa doy.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إني وجدت قولك أصدق من كل قول وفعلك أجمل من كل فعل ومعاملتك أحسن من كل معاملة ووعدك أصدق من كل وعد أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجذا وعوده فيما كتبت رجذا الحمد لله الذي لي أنجذا وعوده فيما كتبت رجذا نجذ لي وعد الكريم الأكرم المز بالفتن والعرم رمي قلت له كليتي عند عدا وقادني منهم وقادني هدى دفع أني قبل جالبا ليا مملكا لي ذكره معتليا وعيته قبل لدى الأعداء وقادني منهم بما وداء جت له بقلمي مهى المداد وجاد لي

أقي على محمدي وقاد ماهي لرب السمدي نفائدايا جانبا هدايا لي بيمن فنما هدايا أشكره بفيده والفيد فيه علوما وردا والرود ملكته خط يدي سنينا ولعداي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد ذهت لغير نهوي العتاب واجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سانني عن الشقاء والألم دفع أهل بدر الأبرار إلى سواي ما نهى الأشرار ناجيت ربي بهم قبل السفر وذذه لغير ذري من كفر أسماؤهم مع الذوات التردد لغير ذري العدا فانتردد رسولنا أحمد صلى الله عليه أبدالي به أولاه بركة المغتار سلم الكريم عليه لي قادر يقينا لا يريم بعت الدمائر وما والاها بسر معن لم يزل إله نبست ما لم يرد للقبير الواسون علي

الكريم وقاد لي مهجل ما كنت أروم قاد لي الله وقاد لي القلم مزدها لغير نهوي من هلم خير البديع والولي واللطيف أطلقني وبالمسرات أتوف أشكر باقيا إليه رجذا مني قاد ووعودي أنجذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله قديم عليه تعلو وخيوره تدوم نزعني الباقي من الأرباب وقادني الماهي من الأسباب الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلايق نويت شكر الله بشهوري يميهها وجاد بتهوري كليتي لذي الجمال وجهت بلا التفات للوراء ونوهت أحمدنا المختار قاد للكتاب وقاد للحديث من غير إتاب ناجيته بفلكي المشؤون وليقود البشر كل هين ودعني الأجر بلا ميزان مز جنده بشرهم ميزاني علمني عند الجوار المنشآت هاد حفيظ قد كفاني سيئات رهاني التوتين والتقريب لدف ما أساءه تغريب ردم ربي ما عدوي حفر لدرري وسانني أمن كفر بادر لي سمن سر بعتو ممن لوجهه بي شرعتو بشرني الباقي بلا تهويف فقمت سارعا بلا تسويف نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسوني من سونه أغنى عن التعصين نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين لا ينتهي كساد أو قال إلى دمير سين أن مقال لا ينتهي كساد أو إقال إلى دمير سين أن مقال مد لي الباقي الكريم السمني ولي يقود البشر كل الزمن فازت قلامي ومدادي والبدن بلا شقاوة ولا أنهددا علمني الله الذي لا يخفى عليه شيء فإذا بالأخفى علمني الله الذي لا يخفى عليه شيء فإذا بالأخفى وصلت لله الذي له الأمور ولسوى ما سأني دعا الأمير لا ينتهي لدرري حكام ولفؤاد قادة الأحكام الحمد لله العظيم الأعلى مسليا على فريد أعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا يعلف الوعد صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني بقدر عظمة ذاتك يا باقي يا نافع يا جميل آمين يا رب العالمين الله تعالى الأكرم محمد هو رسول الله عليه السلام الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم لله حمدي مع شكر السرمد على وسيلتي إلي أحمد لرافع السماء دون أمدي حمدي والشكر بنعم السمدي إن الذي ما لقاء جولي لهو ندائي موقنا بيا ولي هدى الذي مع إساءة النري هو الهدى الأكرم مجري القدر تنزيل من مني له الأذكار مع الذي وقه في النكار علمني في فلكي المشحون فيوضه في فلكي المشحون أكرمني الله لدى كناكري بما كفاني جملة المناكر إلى سوى النهوي قد لي خلبسا في عام جيفش لدى غرمبسا أكرمني الأكرم عند داومي بما بي غديت أن تساومي إلي أوصل لدى لي بروالي
هلي وحبي منا كل ولي لسارع الكرام والرجال في مال أعداء به مجال أجابني المجيب إن دبا فلي بما به نورت غير مهفلي كفاني المعني إن دقلوى وبعدها أعداءه والبلوى رد لي المعيد أما هل سشي ما دل أني قبل أما جيسشي ملكني الملك والمليك سرا به سالمني الملوك مع الذي كان يؤدي للكدر خلي وحبي الذي يجري القدر هباني الباقي بما لم يكن ولا يكون لسواي بكني ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله ملكته خط يدي محتسبا والخط لي خيرا كثيرا كسبا دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى هداني الذي هدى المنتبزا من أهلها فصلاعي منتبزا ولت مبيعاتي لغير ساتي والقاد للأعظم في لذاته رد لغير النكر كاعتراد من قاد للأعظم في أغرادي سهادتي قد كتبت بلا سلب في أبد ولاو للعدا غلب والإداية لسواي خاسرين معيسين من جنابي ساقرين لم ينهني اليوم ولا ينهو أدا لي سوى ما ليديم رقدا إلى سوى نهو انتهى الشيطان وليسف الممر والأوتان لم يظبر العدا الذين رسدوا وندموا ولسواي قسدوا لا يغتر الدهر ببال من خلق خض أذايا والمنالي تنتلق أكرمني الأكرم إن المهرقات بغير مكر بالمناء والخارقات إبات من ليس له كفءا أهد قد ذهد إلى سواي من جهد هببت من فيود ماي القيب إزعب غيري من خمور الأيب لم ينهني إن جذائر الأمور غير فيود ذي البرايا والأمور يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مذايا قدما يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مذايا القدما هداني الباقي وأبقى للهدى

القدر. الحمد لله المجيب ذي القدر، من خسنا فلن بليلة القدر. الحمد لله المجيب ذي القدر.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا

قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

أشقوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله

سلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال

كان من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: تأخذوه.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassida yi
2: rabbi a'udhu bika min hamadat ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مظايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم وجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجعلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم. وذرت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي. وثقت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي.

قال إخلاصا لي خما سوي ولا تغديما في امتلائي محمدا علي صلاة الله ما سأل النفي ولا تغديما في امتلائي علي سلام الله معلي إذا فشوي ولا كل ذي علم وسعين ورتبة عن المصطفى في قلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن وسيم وواب وزين إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واحد وادعو أتى به لسوانا مالذ الجور بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا صاغ ذا الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالعفي وزقت بباقي سرق عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضبي

قرارا متى ينطق بمدحي مطرب احبتي يدين صحب النفى بهم الهي لغيري كل من ليس يبرا ابى الله الا كونه سيدا وقد جوخ الكفار والكفر جزوا اسود على الاعداء مسابيح وكل سجاع رأس للكفر يجذ أذود متى يقصد الهندو تجرد يبوء جبان يبكي ويمحى تجرد

الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ ابو حظ الفاروق رواه نادر بتدين المصطفى ابو حظ الفاروق صرواه نادر بتدين المصطفى او يضح بمن ذهبنا فانا له النور ثم النور يعمل مبوئ ابو سبطي المطهر علي لا فغتير ان يعمل مجرأ اصحب رسول الله اني خدم محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما اختير والحق أقمن نبس اللقاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنذرك كلا تلزم نصبت بناء الميل بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

محمد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مصلح بشير لمن لله بالأخي يضعن نبي أديب ذو حياء محب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غذ أليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مذهب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم هو النادر والميزان.

أحد جلد لو سق حين الجد حين يحصن نجيد مجيد موصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر والبدر بيقعد للرحمن سترا وأزدر نوي

نصافة كل من الله طغرت وسنة إن شاء ربي أبينه نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما لقيت ظهرا بخدمة لخير الورى نعم المخفى المعين

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكال كشفت الدجاء وأرسلتنا معا عليك ثام عرف جذر المنكار قرب يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا الزهت والجهل كصوتك ما أطعمت ذا العري جالعا ومن كبلي قلت يا خير من فكاعد كذبت الدجاء قلبي وكلي حميته يغضي الذي ما مشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة فليخط فيضا أخجل البحر والفلك كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيني الذكاء كتاب كريم منك عيني

طيبا أخجل البحر والوبلاء لا الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الوايد المغن الذي كشر الخلاء لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جود لي خادما أخجل الحداء لك السبق والتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح.

وجال لكم ذات جوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبخي من إلهي

وخديه على المستوى قي البراء محمد صلاة الذي لي قادما قلد الوصعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا

عليكم صلاة مغفلين من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطل لأجارك خير لو شغوة قد تجيب اللعنة والدعاء يا ذي لمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي لمن بك لي قاد التوالي والشرع عنائي بمحو الله أني ما وصفى حياتي من لغيري كهصرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البرايا وحده قنها كلي ما اختي لي من خيموس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن مسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

لك المعجزات الخرى يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل. لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيى الجهل. لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراء جملة الرسل. لك الشره قد صار بصار بالضعوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل. لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا سنبين الحق بالفضل. لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل. لساني والأوصال عبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وكلمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي. لأنت القليل الحق يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق كما كلي. يزورك ملي حيث

كفاني بالباقي ضوي الطريق والغيب يميني عليا دين قتل في خدمة خليت دل مدينة تهدي يصلي بالتصليم عليك الذي في قبضة منك الأعادي يرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتصليم عليكم وأسابكم فاق أبانيا بالوحي

بغيره بك الداعين يا جالب الوقيت يواصل للباقي بارات نافع بك دار يا ذا الشرق والفضل والولي يبجل كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام طيب الطيب قرأت بفضل الله مما عوب قام وينهو لقوم فعرقوني موبقون قرأت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان لله يرصد حصائن ربي فرح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزقوا خذ الشكر مني أعظر معين وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق قرأت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نهب الذي يتبذق خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم بسرور ينفق عدبت العداء أني وغزا تمنت إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل شكره لوجه الذي من حبي فيك يمضق خطيات أنهمت بعد توبة لباق له عبد إليه تألق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أبنق خرج من المتروك بالله وبيع له بيع به ليس يفرق خروجي بربي ما كمن قبلها وينهو لخيري لا لنحيه وبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدده في هذه الأمضاح لسة آمين يا باقي لربي قروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله ما قد مدى من تزلزل

فنعالوا بك الآحات من ذي تفدني لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير منسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا ما

وقب من أنكر في اغتراء له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات الكروس يسين شرب بنظمه ولجنان خرب حسايات لترى لغيري مجيشه بان الاسم غيري يا جاد الجواد بالجياني وسل يكون سنقيادي ايادي الباقي بلا اماته ولا تناس ولا سماته آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حنيجة والدتي والدا خيرا كثيرا لا يشأل خالدا نفعني بالمصطفى مصفحي ألي تحلما ونفع أنفهي داخل من إلى سكور ما سقر لي قلب بقاي حمل داخل أبي إلى سكور سقر لي قلب بقاي شاء من ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى عني يداه يتبيب برأني من كل عيب ومرن وقد نشأت فيه كل خلل بعدت منه بنصر بتجا إلى لفي أبوابه لم ترتجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيلتي وجنتي الكل شوب وعظم جنتي ما بلبسلتي وجنتي حلق لسين بسل وجنتي ينقاد من يسلام من سلام له بال وأفضل ملا رسولنا أحمد كن أحلام علي خير شلوات أحلام سلت الأبكار عمدا لدى من جهل سري وصف الخلدى قلبي شفى بكون ربي قلني هبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جاريني لباني بما بدا وما تفا وكونوني بنا يا مطفا فريد بلاي كريم ورسول وجدي واطمن خير رسول رحم جدا من بيبار دفا أصم توجه إلي فندفا حكمني حكيم ومن أكم ومن تعديه للمنى والحكم يا غاد لي قبير والحليم ما دونه لوم وتحليم نبى القبير عن فؤادي جهلا شد به لبس نهل من أخلا برأني ألم من دلالي فشرت مشرا بلا إخلال مع الأكيم ما ترى كل يتيم من البلايا أقبل الهدية اللي يقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسل كتاب مسلم وإنني فنئسى بمسلم إذا دعوت آية النتمنى من مالك من ملك قد أمنا تليهم باقي لا يشال أكرما هل نسيني يودي كرما
أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سئن بردا فانقادا حدية مني إلى قل الورى شل علي من هدى وشارى مد يدي لقرم خاد المنى ليبلى أسن وقل لي أمنا أسنه في شفري وغضري مما يقال في رب المضرين يا نبي دارين بالماء يدي بأكبر الوان الشاد قيدين لي قرب المتى ربي كلما طلبته مرد مشلما حديتي للمصطفى في أبد بلا غناء أو أسم أو كبد من سن أنه يكون أبدا يرليه بالأشيك قمة بدا نبدو سنه بأني القديم بما أملي كل قديم فلاخوش لأله الآخر في الآل والشاب ومن ولاه ليقل لسي ضيقني من خدا هل دلي ما ببيد من هدا لكل من ضيقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جيادي وجاء ربي بقدري قسما ساري كريم من ملا المحسما يسوقني ما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سرندان ساقلي الباقي قلاب الانشرام كن في يكون لي وجع مرام تعرف من ليس له انتهاء لي به تبدد لهاء بدل لي جود الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر علي جر الكريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلدان ووأني رادي وكر لي بأرف الأخراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما أطره للآمين نفل سيه لم يبلي وشطرا شري وهيدي ومبيض ترى براز بطرسني براز مهار يبارز المندق بل بارز مهار براز من بارزني براز من يبارسني مندق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط بالله شربا لجار بالتوحيد ربي الأهر مسجدني بقل والله أهر له مدادي وقلامي في الهدى وأبلغت ألاقي من هدى سل الذي يباس العجلين سل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقال الأب للوراء محبا نثر مصدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمات مدى كفاني الحدى وسدمات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عني في هور معاهي نما سجا ونما قاس ماهي للبر قر وجهت هند البر مدان بي قصد مثل البحر حبودا والورى في البر بقر مدين جالني بالبر خدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال
وجالي بالبر والبحر منا من كموك ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرب طهر المال بجلني في البر والبحر مرداء من مضوك بهدي شمتداء هدي يدي في البر والبر شناء هلني بي شغن شناء محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في دار وسط ودي سلام نفى توجع أساها قبلي من يتوجع أساء يقبلي خبرتك على أهلي في أبدي وقوموني بقير كبري لي كان ربي ونبي وكان لي بما ما عيبي وسري شان لي فراني كون إلهي الأهر وكون خير القلق ليس من جال حداني لا وداية التي قد جانا من أمن ملتي محمد رسيدتي لقلي حب لسيسا إحل كثرا قلي أصني على لسلو شكوري ووطى على سمدا مذكوري لله أمري وسري على كوني قديم من بيبي ولا لله الحمد وسري شرمدا هل لسي شيء له قرمدا أقربني كريم والمكرم وبه كريم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجعل ما ردود قوفي باقي الكفاري مهباد القوف فرت بالله لسيه أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وطهر القلب من تخليني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في طنبي يقولني أمن بالأمين ما يشر أبدان بدخمين حضر الأمين بالقفي وبض بالمهلن والمخفي ما توجه أشاء لله قنيت عن سيرين والأرماهين وجانس في ربي تفسيري القدم نور والبصير لله من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقلل حبيب وقديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقلل حبيب وقديم حلال بصير لا أدلو وأنسب لله لا أدلو محمد صلى الله عليه في جاري وسبع وله يقود المنى بلا أكدار في أصل الدار وتلك الدار يقود المنى بلا أكدار في أصل الدار وتلك الدار حطل سمد على قيري شرفا وكان لدى القديم عرفا شر عبادتي وشار قدمي شفاه كل بقير عظمي شر عبادتي وشار قدمي شفاه كل بقير عظمي نبى رسول الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي سوط وجين باقي ولي قرب من لبس باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود لي قرآن والحديث ما دون وتفسير وتضيش
ساقل المنزل قال سقني وكرني باقي بخير مقرين تلي من كان في الأغراض هلا بسر قدنا أمراض بيالي وشبي والمصمين والمصمات النيمة قرن عالمين سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جاهد رفض أمداه لقير الورى وقال لي مهم لا يسورى وجعلي ما قابها المشاري باقي الكريم جلها المشاري نفاني النافع نفا فاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي على قرب فاغا ووصل سمدا لمغدفا نادر المدار من خير مراق وخش ما يدي أمد يمران هل يدى لما مقيم ترافهين ليس يصال بكريم النافهين مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من إله ورسول فوجالي ونلت قير رسول توجع لي منا بالانتهاء وبرداء يشاغني ما يرتاح من الله ورسول أخبر خير شعب من جاد قبل نجاني المنسر بالكتاب وحط ما يهمي أن يتاب إشا قرد أو قرد غرفا حسمنا توده ساك الغرفا لي البشارة تروه بترا ولا توجه إلا يدرا لي المناب بلا أقدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركا فجاني في مدي فار مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبتو لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبتو لقصصي فجاني بقل كل أرفي كتبته لي بأي سرفي لتركريم جار لشوالي بمخجل الهموم والأوالي لي قال يوم أربه الأكرم ما دون كرم وتكرم وجاني من جل عن مشالي بما به يقب عن مشالي اللي يقر أقرب قدر حصيم شبان سل كرسي والغرس عصيم ناجاري الغير هند الجايدين بأنني شرود شرور عامدين ناجاري الغير هند المسلكين بما قدام وباء مهلكين وجلال الولاها أزم الاسي بدك خلاها الله جلاد الله الشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع لم يلم له قدابي ويبيد من جعلني لي ولم يكن له

لسلويك الكريم يا كريم فيما رويت أجور الله طريم أنا الذي قاد ما أرجوه يا من إلي أنا بالوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلا سوري وسروري أحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا يدي أجر من لقى ربي ما لبق للمنتقى من ربي عليه هد على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا بيك ربي باقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا رليت عن ربي ورد لالي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا ضر ولا أمر علي أكرمني المؤمن بالإيمان هنا سوري سرك في شمالي لشلب القرآن والحلمان من لا يسأل ضيبا غليما مدني الباقي كريم البركان كما هباني النكاء مسركان وجالي باقي شفاء كدر ولشد حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بالسين ليبان نسالي وليس من ينسه وإنني به مفسح يقودني ولا يقود مني إلى لمن شط بإذن مني يقود ولا يقود مني إلى لمن شط بإذن مني نبعني بي من فعل وراء واللي يقاد بنبي شورا وفي بكون العائلي وكوني له بي بجاي خير كوني وصب كون الله لي وكوني له بي بجاي خير كوني وهين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سلم نبى الكريم ضرري ومرري وكيري في أبد بقردي نبى الكريم ضرري ومردي وكان في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافيا مساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافيا مساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافيا مساء لي يذوق قرري بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفى علي شن جعل لي بالأغفى وجعلني أجر بقدر العظيم فيما بي حبط من دور نصيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبيني منا يا جمع بارك لي بالقصدى والقل بركة بقدره مجلي نودكني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم على بشلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام من به لقرأ أفضل الكلام تلي وما يدخل لا ينفر هل سي إلى سناء حافظ هديتي إلى جمال ثانية
مدل المعلمين هبت بقانيا من رجب إلى انتهاء الهجاء له حلي صلوات الهجاء نبعني نبع بالمنفوه أصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنان حل فيك اللهم كمنان للمضغى وجب أبكار سنان وبفداي أشياء سنان للمضغى وجب أبكار سلام ما صلاة بيفاق الملام حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاري باقي عصيص الإسلام وبه بايه هدب وعيشان فراني كالكريم أكرما فلن أشار أبدا مكرما للكريم وفى بالقران وبمن أسله دن مع القران لو كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له قدابي وأتاب قلبي ولا تصادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفع ظهرني ما ظهرني وحس يا سلمني ملطني شرطني تمليكا أثنى تطريق على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلبا من قيدي تنكا ملطني قرآن والهلوما نفض بالجهل والحليما فطلي النفض قير بري وجبني قير بقير شرين فطلي المشونة المهررة قبلت مني دور المكررة حددني مثل جراكيني وجدني بان في التكيني مدي تقبلت بقدرك العظيم في عقما أطيته در نصيم سلمتني من كل سوء وبلاء فزلت ملاقا وقيري كبلا وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين الملوك والمسلوم وجدني إلا كمالك الملك مستان الحنين الملوك والمسلوم أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وجدك للكريم والجميل وللودود ربي أنا لا أمين أكرمني كريم لمن نافهم وأبث الناس ووراثهم فلي وباق وولي ولطيم هل سي كرمه بيتم فلي مكاب قنا في النفهم عن فارف أكرمني كريم نهمناته وأبدا الناس وبراته تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيته تلم كاف قيل نافي النفع عن طير في الفلا من رفيا الباقي وليلتي هو النبي المطفرات هل في مني شلاة وسلام له من الله شلاة وسلام وجاد للمطالب كل يوم قدم أمداه أشار لومي إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النيل رلي أني من لهم حق عيدين ومن دقي وفيه هو قائدين لد الذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيرين مجفرا تبقى لي هن قيرين
اللي يقرا له في الدارين سيئا به سير الجارين نفرنا في نفنفاقا وقد مها عن جدي النفاقا أغرمري كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمن متفاق مدفع ما قادا بلا أهل مرتد فانخادا لي قارن المصطفى ما قادا بلا أهل مدلي فانخادا لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجالي سليل ونهاري قرهما مع البلندهار ليقول من له أيام ما ظنه صيام وقيام ليقول من له أيام ما ظنه صيام والقيام ليقول من له سرور ما دونه تفور وتطهير ليقول منه سنونا ما قرب المفرول والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وهبه قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجالي ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فراني كوني بلا أكداري في أصل الدار وتلك داري ليل الكريم والجميل والودود رب الورى أبي كريم جدود لله قد وجدت كل حمدي وقد ما أشاء قضا وحمدي هل نبي قر ولا قر سلام وقر ضخم البشر مالا

هل يقن سلامات الله يقن قلبي بدا ربي والكتاب سرت قدمه وسزعلتام محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق به بركة بقولك وما كان الله ليده إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وعبد كل أبدا بالود وتمنيه عن درر وكد ما أني ما أتاني أشاء ودررا مني تقبل الهشان الضررا إيه يا بنا جشاء الباقي ما جشاء فراد الباقي كسبي التوحيد ومدح لنبي علي لما قفر المسلمين اقرن بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن ابن بجاه المصطفى لكل من عبني لوجه مالك شمن ابن بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن نف بن فه كل من تعلق يا من هداني بنبي ألقى أذلك الجنة بالمتاري لمن يلوص بي سعد تاري لبيك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موقن بأني قل وهب فايز بالمن هديتي دايت الهداتي وليقدم لرشاداتي لينتلي بالمطفى قلوبا ولي بكن تغذي المطلوبا يجاز لكم ما يكون منك بما يصير قرديت حمدا يجاز لكم ما يكون منك بما يشور قرديت حمكا لذكري وقعايا طيب بجاه من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام هل سيرافقني في سيري شلات باق يجود ميري اقدر لمن اقف بردي يا كريم وضمن بي شابا لا يريم يا ربي هل مريدين مها في اسمك العسن وصملا مها ملك جميعهم نفوس بلا سي يدر ومشاء يقبلا اغفر كل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نبضني فانفى بي هيالا يا من هو امير والخيالا كل ما يبوغ كل شلني يا قلمه المرض بالمن مد سلاميك بقيدي لمن معه اني اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهي القصيدة عاصي إسنا عسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوشي بك بشريطاء من الشيطان الرجيم ربي أوشي بك من أمس الفياطين وأوشي بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيك وإلى تعالى كريم صلي وسلم وبارك على من استرأيت مني سلاسنا أزياء بتوفيها وفيه لوهيك وأظهرتها إلى القير أبدا ووجهت إلى زمنها أبدا بجاه إن شاء الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقدر حسمت ساتك كما جهلت ثمن ثلاثين
وشلات اللي يبقى حسمة الشاتك بين ثلاثة أني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهدتا مجات من مجيشاته علي بآل وصابي شلات وسلام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل وشابه ويا الحروف عاشق تتباقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك ابدا امين يا رب العالمين. يقود من ليس يسول احمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصول أمرا لربي شاقمة مهتمدا شروق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما عني مدى شهر هلا كل يدي دانا ندكاء وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروع إليه قبلا كل يدي أنسي ماضي بالضبلا سقل لي شروع إليه قبلا كل يدي أنسي ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسفد بالفتون أقول بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما لذي قليت نورا شعلا ما قل دقجا جهادي من معن أذكروا على نبي أحمد في بي ولا ألاقي كمدا سلا علي الله بدحرمي في لال وسب شوي الحلومي شبهر من يرجو في النار ألال والإسراء في الإيار شبهر من بهر بلادي جادا بما بكل يدي أجادا سبحان من أخفاه إبداء من جاني من هندي في الداء أحمد من برسوي قلدا حلال سيدي يتاب قلدا وولا في كل يتي قرقدما كما كفاني الأشياء والندما إذ قدني مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إذ قال لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما هدر مني من القدم من قال كدر وجد لي أباب الهير أبقى طويل لدى بهور وجد لي هباب قال قال أبقى على قمة كفني مفرقان وجد للمطار أبلد القدم سلام علي بسلام شوق دم أجد سيد الورى محمدا هذا سيدي وكفاني كمدا أجدته قرها مرادي قما له كما نالقين شدما أجد ومده من المعرم منتبسا المهد وحرم أتيته مدي من المعرم منتبسا عن مهد وعرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثر سر وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقير غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الهجام وليقاد مبضاه لي هجام قد قال لي قر ورا كتابا وقال لي تليم والكتابا وليقر مطفى ميل أبدا وبيبائي في جنان مبدا وليقر مصطفى ميل أبدا وبيبائي في جنان مبدا ومن حجي رسول الله هل يقل صلوات الله ومن هجائب رسول الله هل يقل صلوات الله
مع سلامي بالانداء ما وضبي من اللهاء مع سلامي بالانتهاء ما وضبه من اللهاء من الحجاب شراب وكدري هني لباق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لم يكن خير مصطفى محمد.

Ahmad Ahlab Adun Layati.

يوم خلص ولد السبع والنبي والرسول والخليل وحو العبيب والإمام والدليل براخ البديء من خير الجمال سنه القدوس عن خير الكمال كون نبي المنتقى محمد خير الورى مختار إن سمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا وحجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا وحجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا وحجة لمن بدحف ارتدى وحجة على مخالف الخدا ومن لبى من فاعة الرجيم وما ربا

بدا لخيبي وصبرا ليد في ذي لخيبي وحرد واج الغرد نسل وخما ورحمة الوساد كل خوان يا دافي يا دافي يا دافي كما كنت مصطفى فلي يا دافي على صاي ولا كداري بمصطفى إلا كل شوء داري واغفر لمن بنى بنا أخر في واغفر لمن لم أعرف بي جميع ولي جميع.

في العصر القدسي على التوالي وليد في بإذن ينفو والرفقة نشيت بقلبي يغسو ولي في دعاء يسمه ما ألقى ما آت بناس تفو وسوجة دمزة لأدم تين على تقى والبريامين وعصر القناة فسترك غبت على يا مغدر.

0: وامسر على خلقه وامسر على خلقه وامسر على خلقه
1: وامسر على خلقه ورفايا والجن والشيطان والبلايا وحمل ميتقى ونوري وشعري والولاي في الديور وانفي الوباء والبرايا كلها الغاوة يسربا وكلاغا ويل غريمنا غريمنا منا وكن بيسيك كفيلا دمنا
0: وجل الله الذي لا

النبي صلى الله عليه وسلم لي يا فارغ الخلق من نار القحر يا الله يا فارغ صلى الله عليه وسلم لي يا فارغ الخلق من نار القحر نفسي بني ثم اخلي والولد ومسكني لك وبيه النبت وكسر الوزن اخرى ففيهما عن نسيج ورسايا وسن صاب نار قلب مجنن بيتالق من النار زمن وجملة الأقوال الأقاربي في الدين أو في الدين واللزان لي وجملة الأقوال الأقاربي تولني ولا تكلني لأخذ فليكن لصمد عبا يا صمد تولني ولا تكلني لأخذ ورحم

من يسلك لك ولي تسلك دينك ولا محمد يسلك لك ولي تسلك دينك

Yakov!

وليد بكل ما طلبت بفي القصيدة جمال دمس وليد بكل ما طلبت بفي القصيدة جمال دمس وجعت كل الودود سمدي ساخنة للمصطفى محمد وجعت كل الودود سمدي ساخنة للمصطفى محمد.

غلب ما نبي ولا بيد المطلب بدل الدليل قبل أبو الخاسم ربي بجاي المصطفى ابن الله.

说话，没人说话，没人说话，没人说话。في مقصد النور مصطفى ربي رجال المصطفى ابن المراد في صحاب وبرم شادي يا برمين تقم يكحدي يا الله يا سلرس والكرسي

دولة الله المطالب بالعريسة بنت النبي خالد بدي وساخر لي كل ثاري وكل يوم بنبي فيه

La gala tálica. Hoy se van a ir mi amigo y maligo. Jopi a mi, la ida mi la vida. Cabrón y cali, salía con el de la ti. Una de la gira, una de la gira. بالمنتقى المختار من كنانا جتلي بما بيغنر خيما وقيل لمن نضع قصيما نجي جنعابي من جوار وصفا والمسجد بالمصطفى.

من جعلت لي عياجي أرسل جمالي إن صين وعدار ولك غارمي بجاه المدر تفضل الله رب النشر فيك.

مات غاط لي فضلا الى الجنان بلا يسقل يبرم جناني وخط لي فضلا الى الجنان بلا يسقل يبرم جناني

0: محمد عديت الله الودود صمد أقصى حياتي بالنبي محمد عديت الله الودود صمد أقصى حياتي بالنبي محمد بسم الله إمام نوهي شواجا شيخ مصطفى فالو يا كاريوني بسم الله من موي شواجا شيخ مصطفى فالو يا كاريوني بسم الله من موي شواجا شيخ مصطفى فالو يا كاريوني بسم الله من موي شواجا شيخ مصطفى فالو يا كاريوني مكه دم غسينا غنل يفينا شيخ مصطفى فالو يتل نيوني تاغلي لا لا لا لا شيخ مصطفى وجل الله يا من صلى على زمان يقول Jadi,
1: Allah

ولقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبر ورزقناهم الطيبات وفضلنا الكثير من قلنا تفليلا وجدت وجهي لمن تكريم قربانا في سر مولد من في البر ربانا لله شكر في سر ربي غنا حلب دال سيل يختار قربانا قد أقبل القير من لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت بن رايما لما كرمنا في البر والبر لما الله مولانا كمل بكل أبي سلم توسع حتى أقيب لدين الله أركانا ربيتني فلتعب لي حام يا سمدي إن ما لقيل وإزادا وإذكانا ربيتني بني رامي وترمية حن يوم تروية إسجد صديانا مكنتني بدا ديق ستلي حلالا موسيا بدا ما قد توريانا ناجدك اليوم يا من لم تكرمني وسقطني يوم إيقانا وبرهانا إذ قلوب النصارى يا قدير إله ندري ور لي من قد سوانا بكونك الواجد القهار منفردا لقرية دانا هلا بثرايا إدمانا نبدا يمجدا بها أرى حجبا أنت البديه لسي ما صار رغمانا إذا لي أمزي أبلي وتوشعتا بيا ألاسي ممات الله ويسانا عويتني بدا ما داخل فاد وسلم فصر مدى ليرول جنا وإنسانا أهلا توجي إليك اليوم ساقدا من لمن قد ذلغ كوبا وعسانا تحامي دادي قد أخاجي لقمة من تفسير غتردا أحدى ينسانا محمد الخير قلق الله سيدنا صلى علي الذي أدوه تبيانا وجه صلاة بتعليم له أبدا ولي بياد المعني كفاي سيانا حملتني ربي بتكريم دون عنا في البر والبر سيد رزقا وتغلانا ملكني الحام يا وخوب وخرجا إي وترني أداء ومسلانا لي جبزق حلال طيب وقني ما لفظ الله إسرارا وإهلانا ناجد بن رحيما مقني الولح أمري أهبل أرجو نظر علانا أسكن سكوري وسليهن وقد يا واسع مقني ما سال طيانا حبلي بكوني قابا منايا معنا حتى أكون بماء القيب ريانا مكن ووسي ومشي حلب دوزيات كليلة القدر أخيادا فأخيانا فيك ألي المتصافا بلا سلل وكملا بي أخيادا فأخيانا يسلي القير وشمني وسير سدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجزماني كساك يدي يا غادي لم يسر ربا وانانا ليجبل قياس بإيمان في عجل حتى تبدر من قد كان عصنانا بكونك القاهر الجبار دونا أن له الناس جبار وسلطانا رولي شلاتين يا قهار في عبد ودمني وقفني مغرا وسيطانا رجوت أنك تحميني وتنسوني نظر عزيزا بالنيلي من قربانا وقدني مرادا يوما معهم فتقني ثمدا يقلب قدوانا اغفر النبي وعلي يوم لبتي بكن ورهم به لي ثمدا سانا لأفراق الأسيل الضلاق لقل وطمعني يا قفر ما سانا بحرمة المصطفى من سد قادمه بنسم والنصر سجان ثم ميزانا حجيب قلبي تقبل وفني قد ألم ودم وصيني وكمني بما سانا ربي تجي وتكمل ما رويت لدى
طوبى التي بكتبنا فيك بنيانا وجدت وهي يوم سبت مطليا إلا لسيس مدى إن قال كن كان رب كريم عفيش واسع سمد وأدق من تيسير مسكانا ست هلمي اليوم سيدا قد بسرني فتعا وفلور للدر سجانا قدير قاري يا جبار يا قرلي قيل سي يا قزن وعلى وجانا نجدك اليوم يا برن علي له شرن يقجن يا قوت ومرجانا أنت العلي الحسيم الحد يا أملي أنت العليم الحليم بر الرحمن حبل بعقدي يسمع يا قهر يا منا أمسى يكابر الحق أسمانا من قدمت لسي أديت خوص لها حتى بي قارو أدا يدمانا ملكني اليوم يا وحاب ملبتي ودقني كرم الهزيد قدمانا ناجتك اليوم سافقر إليك فقن لي مخنيا وفرأا لليوم بيبانا ابتلي اليوم بالمطار سيدنا أو أبقين تجنس غيبانا لكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضل حبانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر ويل بفلك مشي ربي قربانا يسير جميل سي أرجو وألبغ حتى أكون قرير الحين جسلانا يا ربي قدر لي في دارنا كل منا وتكفيني أبدا مكرا وقسلانا بين لي الحق كسبا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا إذ القلوب عادي أنا سايا معا لنذرتي وادبي شيبا وفريانا تردو عمتي لسي قد بتحو ومضى فعدر بدر عني كفى قسيانا وجئ لي الكسوة وتذقير الدنانا وتكفني شرمدا جهلا وقدرانا فتا وحبلي فتحا قدري حجبا يا قير هادنا داقم وحيرانا يد الكريم الذي يقني بكن أبدا وأنا عوانا في توبا يقدانا يد الكريم الذي في البر كرمني والباري الشاق لي في الفيل قرآنا لا غدابي يا مضبط في وطني وبان لي أمس ما قصر برعانا نبطني أمس ست فيلا ومعرفة وسرمدا بي النمر بأسعانا إجاد رجوهي إلا قومي شاددنا وتقنا يوم جميل خلق نيرانا يا رجوي إلى قوم شادتنا وتقنا يوم جميل خلق نيرانا حبلي بفلك كوني شرمدا فرانا للمسلمين وقدر فيك بسرانا ملكني اليوم سيئل لا يفارقني مدر بسرات في الدارين جيرانا حلي كوني بأبكى ناجي وبحا من الفيول التي تنسب ودانا لي سوق دواما خطوات أكون بها بسرى لمن بهدى إسلام قدانا هذا علي الذي لم تجد بكما فاقوم بتيك ميدانا فميدانا كملني يوم تيسيرا يسير لي شابا بجان ما قر كان فقدانا شبت جناني وسدد منطقي وقني لحنا بإيدام ما قر كان ودانا يزل لي اليوم يا وغاب جملة ما أجوا أبلي تقديما وريانا ربيتني ربي في أهدائي مغتربا حتى رجوهي لأوتار قدانا ملك بيدك ما يطير منك بلا مكر ولا صلب ويل مشانا ملك يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من قد جاء زبانا ناجاك متجيا عن لا يرقي به وتكفي مبهس الخلق ميزانا قيب رجع الذي يقليه في أبد من عميق وكان الحج ميزانا لا تبيع ما أجل انقطع له
في كل ما فيك ينوي من ودنسانا خلي القلوب هي داتر لنفرته في البر والبري يا من انت للانا ناجاك متجين مرام في عجل يا خير من مخو من كان عيلانا هذا المجلس الذي يبقي بقى به دنيا واخرى فحبل العود مولانا تركت ما كان لي بالبيه مرتقيا ما غدا من يقلي هاجتي لنا تركت ما كان لي بالبيه مرتقيا ما غدا من يقلي هاجتي لنا تركت ما كان لي بالبيه مرتقيا

صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لله.

على سؤالي الفراد ما صنن شكرتوش لأنه خزعخني لوتن بنبع ما أخني وقعدي بتهليح من بعد ما ذبح بتهليح ودرني في الأرواب والفوز بالأمليح والفوز بالأمليح بالمواب ثم صعب بصعب انتيا على الذي خزيح أنا تبع على الذي من بعد يختبع في سر والجريح يكون مقتبع هو الذي هو الذي هجر للمدينة بأمي يبي فتح المدينة وزيلتي لمالك الرب محمد خير واسمي وعلي.

بنيل يوم يا بابو خيرك في داري يا بابو وإنيش يا بر يا كريم دعين وان شكرك لا أريم مزلب تنيح منزح تزب تنيح إليك يا معين أنا يا تمح منك إلي توين فرخمت فرخمت من شابان إليك منك فيك عليك فريت عنك مفردن مسلمن إليك أمر ما جيرن لما لديك سم إليك لا إلى ذاك سم إليك لا إلى ساك خسرت لما لم أجي سراك فجت اليوم بخير من النيح وخطني يا بايف من النيح من بعد ما قدمت من كمش من بعد ما قدمت نحو الناس يدخلني في سلك الخناس يدخلني في سلك الخناس في سلك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أسفلوش في تعليف والإخراء وفي التعلم وفي التعلم وفي التعلم وفي التعليم وفي التقال بمدى المرام وخطوح في شكر وذا توصل في المصباح في عين الصليح وفي بنيح وفي بنيح وطنع في ماء الشغاح فيح فيح شنعنا يا بروح يا خبار يا حليم إني أخذ تايب

يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام مثل رايح خليلة منامي يا خالق يا خالق الأنام.

الأبعاد، لقد سقيت قصر الأبعاد، لقد سقيت قصر الأبعاد، وأنت زوجالي بالإكرام فنجني وأرني مرامي من كرام اليمس، وأنا أكون لمن أبوس بخيرك ركونا، وأنا أتبعك من هدم الساح سنتي البيضاء، يا من سبا يا خابر يا خابر الذنوب يا خريب اليوم بيد هنا خريب نهب ذاك والإخوان الجميع سند الغاريح سند الغاري حقا يا سميح هب لي في الأبدال يا أبا بنصرى ولا يصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسان الدين بغير خاسم ولكسف من الهوى البهيمة بحرمة المحبوب بالرحمة ولسوح كرحال طيبيح وخير جراج ياك طيبيح وسفنيح في بعد وتحري ورحم بها الخلقة ياك ريح ويقني ترقية خفيح وبيوح وبنتيح ببنتي رقية سفيح وقرا يا قربنا والنبا ومسلما وكابرا زنبا وكابرا بزينبا وامني في خير سلامة بيوم الكلسوم الى الخيامة ويجود ربي من الخاتمة الى الفاتمة سلم على ابيهم والآل سلم على ابيهم والآل وصحبي ولي استجيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اختيار الأقرار ونجني ربي إلى داري ونعم في خد من الأقدار ونجني والمسلمين من بار وتقجز ماريا في الخبر البلاح في الخبر البلاح.

يحبنا يبريم دائما هو المطار دنيا أخرى كلما أبدار يبريم دائما يبريم دائما.

0: خير ما أختاره
1: الزبل
0: الجهمل هو المختار دنيا أخرى خير ما أختاره وجل الحجاب بيننا وبين كل أذى وذكرنا الحينا يلا يا رجل يا دليل إني حقير محدم ذليل فلتغنيني بكهرب الأرض بمن على بمن على جملة تعود من العرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك إليك في النيل الصلاح وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه غز ربي وتقبل عملي والهب خير من العملي يا من على يا من على المكار والمعرف إني زكي إني زاكن وهبي إني زاكن هنا وديم رب سكن أنيزي وشيدي من أساقم حتى أقوانا سألكرنا لكم سألكر غير لكم يا عبدالوح يا مزل يا من يؤمن أنت مجيء هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا فضلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حبني وحب جميع أهل البلد ومثلا إلهي مكني طوبى أبد ودعو إلهي مكني طوبى أبد وجعل إلى حين مسكني طوبى أبد
2: وجعل إلى حين مسكني طوبى أبد وجعل إلى حين مسكني طوبى أبد مطلق بلا خير أبد وصليا غير صلاة ولي وسبيس الصلاة
0: وكل من خدمني يا زارا وكل من خدمني يا زارا كل دي وكل أزارا وكل من أحبني أو مالا إلا يحفظه هدى أو مالا وكل من خدمني أو لا ما فبلوى توبة وسلامة وكل من أساء ذنه بيا كل خليل قلبه يا ربي يا فتقني أذن جميع جميع العالمين وتكريم أزايا ربي أمين وذن بنائية بعافية في دوني لا قرآن سافية وذن بنائية بعلمية وعمل بسنة وحلمية وذن بنائية بإنتلاع وتدمانية كيد كل زنطلاع كيد زي كل كيد كل زنطلاع وتدمني دعاء شيطان وحزب الباقين في الأطفال وتدعني كل شخص لم يريد وجهك فتريف سيرنا الإزياء وتدريبا جملة مجد جان في الديوان داري سيرنا حيثان وتدخل المصلحة في دوذي دار وسبت نوح

انت المجيب والكريم الغريب لك رحلتك فرطوح من فراق وكن بذاك خائد الى احداب ويكون ربا وليا ونزير ويجي المسمين يا بزير وقزم خلاتي وصل بلدي وصغراء وتضيح ونكدي وتثبت جماعة تقيم وتثبت جماعة تقيم أسرارة الخمسة بن يا حكيم أسرارة الخمسة دي بن يا حكيم.

0: بداري في زرق المغرب والبداري والشرما في الأرض قرن وسماح من تحل وطاعتك كتماح يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بيطفق الجميل وكلنا كل جناتنا الفلاح وفقنا لصعب والصلاح وتغنى بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن تبتدي من أحد بهرا بما ليس يطيق آثمك وهب لنا تيسير والفرحة
1: وهب لنا تيسير والفرحة وهب لنا

فكر في داري والنجاح بجايزة اليومي ودايما ويك في فرنا مسلوح ولد نجيب محمد أحد اللي خلق له بلا تردد والصباح وليس لي أبدا خير صلاة بها نرات كل خيارة والشقاب جب لنا اغفر الذي أتانا وترك من تلينانا حتى يكون كلنا في الحركات مهتدين وسنتين وسكنان ونجنا تري من دواء وتطفيح وتجمعنا وتكرمنا كيدح وتجمعنا كسبا والنفوى ونجنا تري من دواء وتجمعنا كسبا والهوى وتكفلال هوى وما لا يعني وبك دبا أغنى ما أغنى يا مغني وبك دبا أغنى يا مغني يلا مغفرتك المؤملة يلف مغفرتك المؤملة أوصو من سنبي عاز مهولة يا بروح رحمتك أرجع عندنا من عملنا وسبوات تغفر لنا ولجل المسلمين أجمعين والمسلمات كلنا صحيحين ولا تؤاخذنا بسوء العذاب وبتجريح وكل ذنبه فإننا وإن تجرنا فلا نرجو ثواب كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بقيد الفضل في ظهر وباطن وفي الخوال وكن ميسنا من المبائح وكل نازل وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما وكن يا رب سلا وجب خلوة وجب خلوة بلا ما جلعيش في البر والتقوى بجيح الناس وسليا الكسرات الدافع وما وضع من جراد مانع خلي ولال فرد السلام وسردي ومسكني حر يا سلام ومسكني حر يا سلام وسكي نفسي وسني عما يستفوح وداريني ونيما وطيرا قلبي وزني حياة فاحرمي بتاعتي يا ربي يا بتاعتي يا ربي يا وانا اليميني وانا اليميني وصحاب وسخاء ميمونة وسلتي وفرقاء يالله يوهاب يا أغلى رفيق لله يوهاب يا أغلى رفيق يسلقنا اليوم أربع تاريخ بحمة المسلمين المغربين والعالي والصحبي وسير الجبين جلو بتقديمي وتصديقي بحمة المقدم صديقي ولجد نقل وتوفيقي بحمة الناطق الفاراقي بحمة الناطق الفاقي واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقل نوريني واليوم سنة الداريني بيقوص ما نقل نوريني ثم بحرمة ما بن علي وبي في داري زيتا يغتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من الى سحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الأخوة الكرام وحرمة الكعبة البيت الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمن

0: وتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى الي بالخدم بشر من يركب ذا سلاح بشر من يطير ذا جناح بشر من يجلس بالكلام بشر ذي دجان وذي خيال بشر من ينفذ وذي يقود بشر ساحر وذي جهود بك قط وإله أسدا وحياة وقربا وسرقا واقدا ونافشا وسارقا وعينا وسحرا وتارقا ونفرج لنا من الإمام وجميع من قد أسلم فيما أعلم والإنس والجنمان عنيح وعن جميع من قد أسلم فيما أعلم بألف ألف لبس لا حول ولا قوة إلا بالعلا إلا بالعلا ومن دني من شر ذاك البلد وشر كل والد وشر كل والد وما ولد وما ولد وتفني شرف من وعيني وكل من خدمني وكل من خسدني بالحين وكل من قصدني بالحين ونجني من سن كل ظالم وسن كل جاهل وعالم
1: مقل ثابت مقل ثابت مقل ناجح مقل مالخ مقل تاريخ وكل عشان وكل بادي وكل خالي وكل خامر وكل فاش وكل حاذر وكل لسان وكل دبار وكل دار وكل دبار.

0: على مجيء من سرجن ما سجال المريض وسرج الخرم وسر النائي والحر والبرد والحر والبرد وسر الماء وسيد النياح وأيني أبد وطهر القلب وطهر القلب وصحح الجسد وهبل الخيام فلالي وزوج في النهار بالإكمال وخلي النياح من رضائي وكن مجملي بالفضائل وفكري بيح وفحر رب الله فتحر من دينا لا يرى مثليا فتحر من دينا لا يرى مثليا فتحر من دينا لا يرى مثليا وليهم هزاقة ونورا بالبسراته بسراته يسير نورا وبلي الذكر بالشكر كل حين وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي ديني
1: ولا تسل ولا لا يا مالك دليلك ولا تسل يا مالكي دليلك ولا تسل يا مالك دليلك
0: وهبني وكن خليلي وزمني من الدنيا الماء حتى أزير رجلا خدما وكن نعني على الشيطان ونسي والخلق مدى الأزمان ويجداني كن معزا وفيما لي لا تسل ملاذا وسفيني خالقا وخربا ولي ترخية وحبا وكن لي في الحياة ولا دا ممكيح في الخبر ولا حشر غدا ولا تسل لي وحجز حاميا وحاجزا وحاجيا وراقيا وحاجزا وجاسدا وموسدا معلما وخائدا وهدى مكرما وهديا وناصرا ومصطفى وكل ما ينفعني وتلطفا وتسلكا مسالك الخلاص وتغني من دونة المعاصي وتسلكا فريق الرب وتسلكا رب فريق الله يا أنا جبائي مخلصا للشياط.

0: وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جواد ومن خرام ووصب وامري اجعل كلها مقبولا حتى اكون مقصدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا
1: ومسكني اجعل مسكنا مباركا
2: وحجبا لمن بدا في نفسه

وجه وحدة لمن جبير صدها وحدة على مخالف خدها وحدة لمن جبير صدها وحدة على مخالف خدها ومطلبا بتحت الرحيم ومهربا بتحت الرجيم ومسلكا للسبل افتضاع ومتركا للسبل افتضاع ومسكنا للدم كل خيره ومسكنا للدم كل خيره وسببا لفتح غير غيره وسببا لدمه لغيره ورضاء اجل ارضى ركن وامان ورحمه وسعه كل اوان يا دافع الازواء والاقدار في المصباح ادفع كل زمان داري وكل من بنى بناء الرفيع وفي من يا خسكنا والذي لخلقنا وتجعلنا ذات الملائس نور ورحمة بنتاي الباح للصلاة إذا أدب الجهة أدب الحال في الحسر والشهر ولا تعال والجر في بالمن ينفوح ورفعة السيت بخلد يصفوح ورفعة السيت بخلد يخشوح ورفعة السيد بخلب يخشون وليهم في دان يسمعون مع القناة بنفس تسمعون وزوجة صالحة تعين ولا التقاء والبرياض واسبل أن كنف سركابك ولا يح ما جملتي يا سمد واضرب سورة الخاتم حفظك على دار ومافيا جميع المجتمع وتلقي الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتار وارسل وانشر وانشر الخلق رسايا وانشر الخلق

0: شیطان وردر آیا وردن و شیطان وردر آیا وردن و شیطان وردر آیا ومیرنی بتخاو النورا والزهد والورع في الدور ومدقن الإجال مدقن الخفران ورشد والعرفان والدوان والدار الإخلاص والصدق والورع والدار سنة ومن جن من بضح وجعله ثم المسكنة تعلمه وما وجعل فكرته وطبه ومسكنة الإرشاد وتوهين ومسكنة تسويبه وتفهيم وجعل المسكنة خروج من سلام بنور وفعل كل من سلام وين الجبل مسكن اتباعي مسكن اتباعي في سنة الله مسكن اتباعي وادعو يا ربي احر مسكني فردنا لك ولي ما حسني
1: ويل يا رب ويل يا رب ويل يا رب اهو مسكني
0: يا ربي أمسني يا ربي أحب مسكني وجعل يا ربي أحب مسكني فردها لك وللمحسن وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدور وانفي الوقباء والبرايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها وجعل حريمنا حريما آمنا وكن نحزيح كفيلا بعدنا.

علي يلا يا حديثه يا ابن الامر يا فائخ الخلق نعم بالخير يا سويديني اسمعي والولد نزل.

Dimas, ini Sri Bidra saya. Ini Sri Bidra benar. Ini jumlah dilman, ini jumlah dilman. Beta laka min abna izaman, min abna izaman, min abna izaman. وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليبكم فليكن حسنا وده بالعاصمة تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلم على سرمنا على محمد بسمتي لك وليهب حسن الختام عندك وبصر في نسيت وتصر في الصلاة وتصر في الصلاة وصحابة على ليح وفي النجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني خيب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فخدعتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإذننا فإنك لا تغلق المعاد كما وعدت فإنك لا تغلق المعاد لا تغلق المعاد لا تغلق المعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه الخزيدة وأرسني من كل ما استعصوا من كل ما استعصوا منه بك فيها بغير سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تزرني فضلا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وزوجنا وجنائنا وجنبنا متقينا إمام ربيق لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات واشكر النعمة واشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أبدي وعلى والدي وأنا أحمل الصالحين ترضح وزني بسريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين ربنا جني من القوم الظالمين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت ولا باطلا سبحانك فقد عذاب النار ربنا إنك من تدخل إنك من تدخل النار فقد أنزيتها وما للظالمين من أنصار ربنا إن الناس منا معاديا من الديمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا فضوفنا مع الأبرار وبرد وادنا وعطنا وما وعطنا ولا رجولك ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة إنك لا تغفل المعاد وصلى الله

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والله ونحن بها حسين خاتمة سبحان ربك رب العزة ما يشون وصعب المسلين والحمد لله رب العالمين سلم سألو يلنو يرقيان المسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سواح ومن غوم سألتها بقول الله تعالى بقول الله تعالى بقول الله مغفرة من جملة المناحي تبتلى من جملة سخائري من الكبائر ومن دمائر غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما يهمني العلم يزيدني علما وعملا وعذبا وفيما ربي لك سفل لا من نافع وجل حياتي من سقاي مانع اكسف لي الاسرار والخرى من دا يا خير من كسب زن خامنا لجمع جمع ما تفرق لبا حتي من الخير وسلف الخلق دا لكلنا دا تفرق لكلنا دا تفرق تنصم يا ربي بيكون وتنصم من خلم يا هبلي يا أكرم في تويلي هبلي يا أكرم في التلاوة هبلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا من كون حرام بارك لي اللهم في حياتي بارك لي اللهم في حياتي وننفادي وطن آياتي هبلي كني بسرة كل من يتاب ولي سواحرة أبن ما نخاف ولله أسمع الحسنى فرم بها الله رحمن سلام من فزيز قدوس وعلي بيت من وحي ملك مالك صبور منتقم عدل مخدم ماكر حكم حزيز مبدوح رقيب نور برح غفور ماجد مقتدر رحيم باطل قيوم قوي قادر غني مخني متعالي وادد حزيب محسي حي مشي واحد قول باقي حق بعزو سيدو بديو بايو مسيو مويدو سيو فتح بزيرو سمدو خبيرو خابدو حميدو أحدو رشيدو مقصدو حكيم راجو فنسو خافدو مزلو مانو لطيب رزاقو

متينو جامع سكور ذاب خفور خفار خزيم شجال والكلام دار يدي كبير متكبر جليل هدي كبير متكبر جليل.

ولي وكيله عليم واسع حليم قهار مميت وارث مقيس مقيس جبار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسام والمرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين باخ باخ بجل باخ ويسير بلا صباح باخ باخ بجل باخ ويسير بلا صباح باخ باخ بجل باخ ويسير بلا صباح باخ باخ بجل باخ Right by the side of all that's

الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سفر بمشاش

بلا محمد خير خلق الله دون مرنا صلى عليه خدير غاد للنبلاء سعادتي قد جرت أخلام ربي بها وبسبيلك فاني ربي السبلى.

وغاد للعلم وتعليم إذن حلام ناجاني العالم العلام منفردا وغاد لي منه علما نافعا جحلا هداني الله عند البحر ساخدا من لمن كفاني

بفتح الجيم للنازم إلى الجنة التي وعد المتقون، والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر مدح محمد، صلاة رحيم لم يزل خير رحمن على عبد باخ زان روحي وجسماني. صلاة رحيم لم يزل خير رحمن.

عليه وسلم، والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ محمود المنتخى يمن في أبنوت.

الزبار سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكر في المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدئ

البسمله وصل يا رحمن والد سلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مديء والآل واصحاب ومن يديء وانصر علي بركات الفاتحه.

تلق والتسلم على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأساب واذكر لجئي وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بخير آفة وخير كدري.

كونك لي في صبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا كفر ولا انتهاء وعصمة من الأسى والتذكرين هاس النظام والتنور فكريم وصل يا سلام والتسلمين على الذي بي فقدت ولني

كونك لي بالجود والإذهان. وسل بتسليم يا محيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو سعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وعمان حر الرؤوس وآله وسعده والمؤمنين.

وصعب في الحال وفي المآل وليعت بصورة الأنفال فتهم مباشرا بلا إقفال وسل يا جبار بي سلام على الذي فره أقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين.

الأعلى من الغيوب وهو المجرأ وآله وسبه وليه بحق يوسف المنادي لا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتت ما صور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب وحب من يطفئ وليهب بصورة الرحل الأمان من الأهادي ومساقات السمان وسل يا قبل

مهلب والآل والأحاب يا من حب يا تالي فوات فيما واليمنى في كل بإبراهيم وسل يا قار ولتسلم على التي يد الدجى بقلمي المرتدى الأزكى المزكى الأبقى يا من بجاهي فتت حرقا واغفر لي الذكر وكفر أجري في الحال والآتي بحق الهجري وسل يا وهاب ولتسلمان.

لسيد البشر أفضل بشر وجعلوا مثل الخيول والمرام وخير أجر ورد.

حبل بجاهي وقدس للأمان، ولسواي ينتهي ليق الزمان، وهو المنيب والخريب والرقيب، وهو المجيب والمجاب والنقيب، وآله وصحبه وكله.

مريم واجعل عيوني محجلات ليما وانصر علي بركات مريم واجعل عيوني

لرب حيث أن غفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم من السفر مدمنا وغفر لكل مسلم ومسلمة وابلهم من كردا ومرحبا وغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوس المزيد حسنا وسل يا ثابت ولتسلم على النبي والرسول السلمين أي صاحب القدير راكب النجيب.

العباس سولت سلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن حياتي لبشر النجوم هو المناسب هو المنتخب

وكب من أذكر بحجر آدي براني باقي من الأمراض وكب من أذكر بحجر آدي له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات القروز يسين شرب بدربي ولجنان خرب حسايات لترى لغيري مجيشة بان لسن غيري يا جواد الجواد بالجياني وزل يكون سن قيادي أيادي الباقي بلا إماتة ولا

خير الغسيل لا يشأل فردا. نفعني بالمصطفى مصفهي ألي تحلما ونفع أنفهي. داخلني إلى ذكور ما سقر لي قلب بقائي حمام. داخلني إلى شكور سقر لي قلب بقائي شاء من. ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى عني يداه يتبيب. برأني من كل عيب ومرن وقد نشأت فيه كل خلل. بعدت منه بنصر بتجاه إلى في أبوابه لم ترتجاه. هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم. محمد وسيلتي وجنتي الكل شو

حلقوا يسوي البصل وجل دين يلغاب من يسلام الفلام له بال وأفضل ملام رسول الله أحمد كن يحلام عليه خير شلوات وحلام سلد الأبكار عمدا لدى من جهلو سني وصف الخلدى قلبي شفا بكون ربي قلني هبي ولي جعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نباني بما بدا وما دفا وكونوني بنا يا مرتفا فريد بلاي كريم ورسول وجدي واطمن خير سيل رمج الداخل من بيبا دفا أظن توجه إلي فندفا حكمني حكيم ومن أكم ومن تعديل المنى والحكم يا هذا لي كبير والحليم ما دونه لوم وتحليم نبى القبر أن فأدي جهلا شد به لبس نهل من أخلا بل أني ألم من دلالي فسرت مشرا بلا إخلال مع الأكيم ما طرى كل يتيم من البلايا أقبل الهدية اللي أقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسل كتاب مسلم وإنني هني أساب مسلم إذا دعوا دعاية لنتمنا من مالك من ملك قد أمنا تليهم باقي لا يشال أكرما هل لسيلي يودي كرما أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سئن بردا فانخادا حدية مني إلى قل الورى سل علي من هدى وشارى مد يدي لقر من خاد المنى ليبلى أسن وكل لي أمنا أسنه في شفري وغضري مما يقال في رضا المضري للا يبي دارني بالله يدي بأكبر الوان الشاد قيدي لي قرب المتى ربي كلما طلبته مردا مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسم أو كبد من سن أنه يكون أبدا يرليه بلا سيرك قمة بدا نبج سنه بعني القديم بما غنمي كل قديم فرحوا سل أليه الأخي في الآل والشاب ومن قلاه ليقل لسي ضيقني من خدا هل دلي ما ببيد من غدا لكل من ضيقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما دخل به جيادي وجار بي بقدري قسما ساري قريب منا للمحسما يسوق لما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سرندام ساقلي الباقي قلاب الانشرام كن في يكون لي وجه مرام تعرف من لي له انتهاء لي به تبدد لهاء بدل لي جد الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر لي جر كريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم
شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلدان وأني راد وكرني بأرض في الأفراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما طرف للامين نفلسي لم يرني وشطرا شري وهيدي وما بيد ترى براد بردني براد مرار يبرز المنطق بل بعد زمان براد من بارزني براد من يبارسني.

li jaar bi tawhid rabbi al ahad mos jaarani bi qul wallahu ahad lahu midadi wa qilami fi nida wa abalad ula qiman hada shul lazi yubal ajalin كل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقهر أبا للوراء محبا نفر مصدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمان مدى قفاني الحدى وسدمان ما ترسل الله جل الله هل في اليوم والله ما ترسل الله صلى الله عليه في الآل ومن والله يغني عني في جهور معه نم سجع ونم قاس ماهي للبر قد وجهت هند البر مدان بي قصيت مثل البحر حبودا والورى في البر بقر مدين جالني بالبر قدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منا من كونك ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قنف طهر المال بجلني في البر والبحر مرداء من مدوك بهدي شمسداء هدي يدي في البر والبحر شناء حلالي بي شغني شناء محمد بر وبه لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد شلا علي بسلام في دار وسط مجد سلام نفى توجه أساها قبلي من يتوجه أساء يقبلي خبرتك ملايين في أبدي وقانوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري شان لي فراني كون إلهي الأهر وكون خير القلق ليس من جال حدان إلى وداية التي قد جانا من أمن ملتي محمد وسيدتي لقلي حب لسي سيحل كثرا قلي أصني على لسي لو شكوري ووطى على صمدا مذكوري لله أمري بسري على كوني قديم من بي ولا لله الحمد وسر شرمدا هل لسي شيء له قرمدا أقربني كريم والمكرم وبه كريم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجعل ما ردود قوفي باقي الكفاري من بعد الخوف فرت بالله لسيه أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وطهر القلب من تخليني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في طنبي يقول لي أمن بالأمين ما يشر أبدان بدخليني حضر الأمين بالقفي وابض بالمهلن والمخفي مع توجه أشاء لله قنيت عن سيرين والأرماه وجانس في به تفسيري أن القدم نور والبصير
لله من البصير بشفاعي من قدر جار بشفاعي أقرمني بصير تفسيرا يدوم وإن يقل حبيب وقديم أقرمني بصير تفسيرا يدوم وإن يقل الحبيب والقديم حدا بصير لا أدل وأنسب لله لا أدل محمد صلى عليه الله في دار وسبع ولاه يقود المنابل أكدار في أصل الدار وتلك الدار يقود المنابل أكدار في أصل الدار وتلك الدار حطل سمد على قيري يسرفا أكمل العبد القديم عرفا شرح بالتي والشارع قدمي شفاه كل بقير عظمي شرح بالتي والشارع قدمي شفاه كل بقير عظمي نبى رسول الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي سوت وجيل باقي ولي قرب من لبس باقي ناجنا يا كريم والمكرم ناجنا يوسف والمكرم يقود لي قرآن والحديث ما دون وتفسير وتحديث ساقل المنزل قال سجن وكرني باقي بخير مكرم تلي من كان في الأخر عادين هلا بسر قنا أمر عادين بيالي وشبي والمسلمين والمسلمات اللي مقر العالمين سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جاهد رفض أمداه لقير وراء وقال لي مهم لا يسو وراء وجعلي ما قابها المشاري باقي الكريم جلها المشاري نفان النافع نفان فاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بعد اليلسي ألا قرب دفا ووصل سمدا لمغدفا ناجر المدار من خير مراق وحش ما يدي أمد يمرا هل يدى لما مقيم ترافه ليس يسال بكريم النافه مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من إله ورسول توجالين ونلت قيرسول فوجع لي منابل انتهاء وبرداء يشاغني ما يلتهى من الله ورسول أقبلا خير شعب من جاد قبلا نجاني المنسر بالكتاب وخط ما يهمي أن يتاب إشا قرأت أو قرأت حرفا حسن من توده ساك الغرفا لي البشارة روح بدرا ولا توجه إلا يدرا لي المناب بلا أقدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركا فجاني في مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني بقل كل أرفي كتبته لي بأي سرفي لتركريم جار لي شوالي بمخجل الهموم والأنوال لي قال يوم أربه الأكرم ما دون وكرم وتكرم وجاني من جل عني شالي بما بي يقب عن أمشالي
اللي يقال أقرب قدر عظيم شبان سل كرسي والغرض عظيم ناجاري الغير هند الجايدين بأنني شرود شرور عامدين ناجاني لاد هند المشركين بما قدام وباء مهلكين أرى وجلال ولاها أزم الذي بدك خلاه الله وجلال الله الشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هدى لم يلم له قدابي ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبى نهر حبلي لوهك الكريم يتي يا من له بالمدفى كل يتيم ليس لويك الكريم يا كريم فيما رويت أجور لا طريم أنا الذي قاد ما أرجوه يا من إلي عنت الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلى سوري وسروري أحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن دا دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن دا يدي أجر من لقى ربي ما لوقر المندقى من ربي علي هد على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا أجاب رابيك ربي باقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر ذلي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر ذلي ومنه يجتبا رليت عن ربي ورد لالي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي هني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي هني بلا ضر ولا أمر علي أكرمني المؤمن بالإيمان هنا سوري سرك في شماري ليش لب القرآن والحلمان من لا يسأل ضيبا غليما مدني الباقي كريم البركان كما هباني النكاء مسركان وجالي باقي شبعا كدر ولجدا حولي أذى القدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين ليبان نسالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفسه يقودني ولا يقود مني إله لمن سطب إذن مني يقود ولا يقود مني إله لمن سطب بإذن مني نبعني بي من فعل وراء واللي يقاد بنبي شورا حس بكون العائل وكوني له بي بجاي خير كوني حس بكون العائل وكوني له بي بجاي خير كوني وفين دين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سلم نبى الكريم ذراري ومردي وكيلي في أبد بقردي نبى الكريم ذراري ومردي وكيلي في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال شافيا مساء قلبي قذف وجسمي فيها ولن أسال السافي المشاء قلبي قصف وجسمي فيها ولن أسال السافي المشاء ليذوق قرري بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفر
حليشا جلالي بالأغباء وجعلني أجر بقدر العظيم في بابي حبط من دور نصيم أذكر رسول المهيبين مها وبنبيني يمنى يا جمع بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلي نودكني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم هلا بشلتي.

الكلام نبه لي قارئ أفضل الكلام تني وما يدخل لا ينفر هل سي إلى سماء خافد هديتي إلى جمال ثانية مدل معلم هبت بقانية من رجب إلى انتهاء الهجاء له هل صلوات الهجاء نبعني نبع بالمنفوه وصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى هل فيك اللهم كمنى للمضغى وجب أفكار سنى وبفداي أشياء سنى للمضغى وجب أفكار سلام ما صلاه بيفاق الملا حد أداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجالي باقي عقيس نشان وبيبايه هدب وعيشان فراني كو كريم أكرما فلن أشار أبدا مكرما لبي كريم وفى بالقرام وبمن أصله دن مال قرام لو كتابي وأتاب قلبي ولست صادف ولا شا جلبي له قدابي وأتاب قلبي ولست صادف ولا شا جلبي لي جلبت ودفى ظهني ما بدني وحس يا سلمني ملتني شرطني تمليكا أثنى تطريق على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلبا من قلبي تنكا ملتني قرآن والهلوما نفض بالجهل والهليما فطلي النفض قير بري وجدني قير بقير شرين فطلي المشونة المهررة قبلت مني دور المكررة حددني بسرق الأكيني وجدني بأن تلتكيني مدي تقبلت بقدرك العشيم في أقما أطيته در نصيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصلت ملاقا وقيري كبلا وجدني إلا كملك مريم مستعن الحنين الملوك والمسلوم وجدني إلا كملك مريم مستعن الحنين الملوك والمسلوم أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وجب كل الكريم والجميل وللودود ربي أهن لا أمين أكرمني كريم لمن نافهم وأبث النافع ورافهم تلي وباق ولي ولطيم هل سي كرمه بيتم تلي مكاب قنا في النفهم عن فارف أكرمني كريم لهم نافهم وأبدا نافع وراتهم تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيتهم تلم كافي

فالنبي المطفنات هل في من شلاط وسلام له من الله شلاط وسلام وجاد للمطار كل يوم قدم أمداه أشار لوم إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النيل علي أني من له الحق عيري ومن دقي وفيه وهو قائد لدلذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيري موجفة تبقى لي هن قيري اللي يقرا له في الدارين شيئا به سيرني جارين نفني نافي نفن فاقا وقد مها عن جدي النفاقا اغرمني كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمن متفاق مدفع ما قادا بلا أفل مرتد فانخادا لي قارن المصطفى ما قادا بلا أفل مدلي فانخادا لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجعلي سليل ونهاري قرهما مع بالاندهار ليقول من له أيام ما بلغ صيام وقيام ليقول من له أيام ما بلغ صيام والقيام ليقول من له سور ما دونه تفور وتطهير ليقر منه سنونا ما قرب المفرول والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وعبده قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجعلي ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فراني كوني بلا أكداري في أصل الدار وتلك داري ليب الكريم والجميل والودون رب الورى أبي وكريم جدون لله قد وجدت كل حمدي وقد ما أشاق ظن وحمدي على نبي قر ولا قر سلام وقر ضخم البشر مالا سلام.

هل يقن سلامات الله يقن قلبي بل ربي والكتاب سرت قديمه وسزاليتام محمد خير جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد خير جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق به بركة بقولك وما كان الله ليده إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودور كل أبدا بالود وتمنيه عن درر وكد ما أتاني أشاء ودررا مني تقبلت الهشان الضررا إيه يا أقبل جشاء الباقي ما جشاء فراد سباقي كسبي التوحيد ومضح لنبي علت لما قفر المسلمين اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن نف بنفه كل من تعلقا يا من هداني بنبي الله أذلك الجنة بالمتاري لمن يلوص به سعد تاري لبيك الكريم أبي كل ما تلبته منك وكني حلما لك كتابي موقنا بأني قل وهب فايز بالمن هديتي هداية الهداة وليقدم للرشادات لا ينتلي بالمطفى قلوبا ولي بكن توغي المطلوبا يا جاد لكم يكون منك بما يصير قرديت حلقا يا جاد لكم يكون منك بما يشور قرديت حلقا لذكري وقعايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام هل سيرافقني في سيري شلاة باق يجود ميري اقدر لمن اقف وردي يا كريم مضما بي شابا لا يريم يا ربي هل مريدين مها في سلك العسن وصملا مها مل جميعهم نفوس بلا سي يدر ومشى يقبلا اغفر لكل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نفضني فانفابي هيالا يا من هو امير والخيالا كل ما يبوغ كل شلني يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقيودي لمن معه اني اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعمرنا محمد وآله وسبيل وهي القهوة عاصي إسنا عسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوشي بك بشر يطاء من الشيطان الرجيم ربي أوشي بك من أمس الفياطين وأوشي بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيك وإلى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من اشتريت مني ثلاثين أسياء بتوفيها وفيه لوهيك وأظهرتها إلى الخير أبدا
ووجهت إلى زمنها أبدا بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم بآل وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقر حسمة الساتك كما جهلت سمن سلاسين وشلات إلي بقر حسمة الشاتك بين ثلاثة أني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهدت مجهات من مجيشاته علي بآل وصحبه شلات وسلام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ويا الحروف عاشق تبعق ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين يقود من ليس يسول أحمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصون أمرها لربي شاقمة مهتمدا شرق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما أني مدى شرولا كل يدي إدانا لتكائي وكل ما يجر للبكاء سقل لي شرو إلي قبلا كل يدي أنسر ماضي بضبلا سقل لي شرو إلي قبلا كل يدي أنسر ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسجد بالفتون أقول بي يا ألامها مكاره ولا جرش انتهاء ما لي كليتي نورا شعلا ما قلدق جاء جهادي من معن أذكر على نبي أحمد في بي ولا ألاقي كمدا سلا علي الله بدحرمه في لال وسب شوي الحلوم شبهر من يلج في النار الليل والإسراء في الإيار شبهر من بهر بلادي جادا بما بكل يدي أجادا سبحان من أخفاه إبداء من جاني من هندي فداء أحمد من برسوي قلدا حلال سيدي يتاب قلدا وولا في كل يتي قرقدما كما كفاني الأشياء والندما إذ قدني مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إذ قال لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما شدر مني من القدم من قال كدر وجد لي أباب الحور أبقى طويل لدى بهور وجد لي هباب قال قال أبقى رقم مدن كفني مهرقان وجد للمطار أفضل القدم سلام علي بسلام شو قدم أجد سيد الورى محمدا هذا سيدي وكفاني كمدا أجد أتته قرها مرادي قما له كما نالقين شدما أجد مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم أتيته مدي من المعرم منتبسا عن مهد وعرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثن سر وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقيل غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الجام ولي قاد مبضى لي هجام قد قال لي قر ورا كتابا وقرن تليم والكتابا وليقر مطفى ميل أبد أبدا وبه باي في جنان مبدا وليقر مصطفى ميل أبدا وبه باي في جنان مبدا ومن حجاي رسول الله
علي القوم صلوات الله ومن هجائب رسول الله علي القوم صلوات الله مع سلامي بلندعاء ما وطبي من اللهاء مع سلامي بلندهاء ما وطبه من اللهاء من الحجائب شراب القدر هل لما قرن بسر القدر سلب ربي بجاه المنتقى فلعلي بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاره كما بي قلد قيل جاره ومن عجائب رسول الله حلي سمدا سلام الله ومن هجائب رسول الله علي قيس علي سرمدا سلام الله ومن عجائب رسول الله حلي سرمدا سلام الله سلبوا الي سرا

بسير سلا علي بعد الأصيل أن لا يوجه إلا يكدران في سري والعلن يشل قدران وجامل من أجائب النسير سلا علي من له من النسور كوني قديمه إلى جناني في كل شيء دائما امتناني وجاء من بلي حجاي بسفين سل علي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر المبان لي شارك الواجب لي قيا ربان وجاء من بلي حجاي بنبي علي دلما قبور مسندين تملك ربي به إيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من أجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين وجاء من أجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين تليد ربي به ليشاب وشربوه إلا سوايا ما يحاب ومن خوارق النبي مصبحين حليقه صلوات أنفهين إتاو إيايا ما قن كبا مكابد الناس أنيفا كبا ومن حجائب رسول الله حلد لما مبيد الله تقويه مبارسي تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا طبيب مبارس التقويفا قاد لمن ما سله تصويفا لا ليوجه حد ضررا فمن يرم علمي يلقى ضررا إذ كل من وجه أدر لي إذ كل من وجه لنا لي طلي ومن يرم مدرتي ينحتني إذ كل من وجه لنا لي طلي ومن يرم مدرتي ينحتني ومن حجائب نبينا رسول صلى علي من بي أبو بشور فلينوا لي قلوب لينا بلا طماس وبانت بينا ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربه كما ضفى ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربه كما ضفى ألا يميل لجنابي سرمدا شيء يجرني أذى أو كمدا ومن أجايب رسول منجي سل علي قير باق ينجي سرب قلوبي من قلوني طرا إلى لفه لهم يجر الدلرا سرب قلوبي من قلوني طرا إلى لفه لهم يجر الدلرا ومن قوارق النبي المنتقى سل علي ربك منتقى تليد القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء تليده القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء هل سنسرهم تقريبي خلوك مع الجار بتقريبي هل سنسرهم تقريبي خلوك مع الجار بتقريبي ومن قوارق نبي متبع سل علي ربك متبع طلبوا لي من الله ما جل حل سواهم ولي وادو النجل وقد بدت مجسة تعقرا للمضبع في قربتي قد أقرر وقد بدت مجسة تقرر للمضبع في قربتي قد أقرر وهي كون من سبب معها في قربتي في من يداق معها تفلسين لم تكود معهم مجل يدا الرب لي قد همهم فتلسيل لم تكون معهم من الهدى وربني قمههم وأن من تسبب لا يدخلون
في رحمة الله والنار يدخلون وعلى ليس لهم في أبد ما لم يتوبوا كان أبقى كبر وفي سبع مجسات الرسول قسرت وقبلها فتب

خلق بالمتا ورب الهدام قبل سهول لا ألاقي من هدام وعب لي ربي هلما لم يكن من التعلم وجانب كن بها رسول الآية كل أنبياء عليهم أبقى سلام ربي بها رسول الله كل الأنبياء حليهم أبقى سلام ربي بقبتي أبا سنين بقدم قوة في الوجود والقدم يبني لي ربي المهين بقير بخد أبدا كل شهين آية ربي أبدا وهو المحين إلي سمني وكسى كل لحين يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم خبدني من آمن في الجن لوي باق كان لي بالمن واشتعلت سما من آياتي في بفل مسل آياتي الله فارق الكتاب الله وأن يمين لسرعي الله ولي قاد لهم ما لا أذكر كما ألي لا دبا أذكر ومن يسترى سلاسل الكريم شمنها مقلد لي لا يريم ولي من قير قيار صلبان ومن شبا من بوث شرا طلبان وجد لي بقلمتي قرقفيا هل سواق الورى وصفيا وحتى أني من هتاته وجب وشالك عن قير رسولي تجب سلالي بسلام وسكر كليتي به وأمني شكر ومن هجائب رسول الله حليق صلوات الله ما قرامي بألي الكلام وشبي كون له بالانسلام كليتي سرد أجل القمام للمطفى من فكفاني شدمام ومن أجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين ومن هجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين مع سلامي بآل سرم وشبي كون بسارد سرم كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد ومن حجائب النبي المقدم سلا أليس البقاء والقدم أن لا أسأل جالبا ما ينتهو بلا ذنبه وإني أظهر وعبلي قرض راشفها في من أعبهم وهم جماها ومن قرارق نبي مفضل هل دلنا ألي مفضل كون شني تقربي مستخرجا من سمن مضى مسايا مخرجا قصدي المما من رسل الجرا إلى الذين كلهم قد فجرا هل هم صلاة وسلام كمن تفت ببسه سلام ومن أجائب رسول الله حليق صلوات الله كم جميع ما مدى من حمري لهام جيشس وباش مرين سرط الدر لشدة تسبب باق لهم بي يبدو مطبب شرف دري ليدا تسبب باق لهم بي يبدو مستبب قصر فد مكاري إلى الهدى سرف أن يمحسن من هدى قرد وقدي الحمد وشكور لمن له أميد وشكور حبدتي لمن بآل المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير
الصلاه والسلام سمدا على النبي ومن اتاه سمدا من جل الرسل والانبياء شهدتي هذه النبي من جل الرسل والانبياء أشهد الحديد بدياء وأكبر الله لسحابا لمن كفى ينظر لسحابا وهو متنطنه هلا من حلبا وعمله من هدى تعلمون ماذا مسجد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر منهم المنى وبي باي مسلين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام مرضت فهو يسفيني وجات وجهي لسي يسفي المرض سبحانه رب تعالى عن عرض أسألك العلوم ذاتك أنا لك الدواء جسمي والإهانة سلك من فل الكريم عيسر من كل ما كان يسير يذكر إخي جنابي إله ضرر وسوى يبن لدى من سرى مدد للكريم عيدي يا رجاء إن كريم بابه لن ترتجى مدد الكريم عيدي يا رجاء إن كريم بابه لن يرتجى رمتم هافظ بقير من دانا والهافظ في الدين والأهرى والدنا رمتم آبا بقير من دانا والهافظ في الدين والأهرى والدنا دريم هبجاي قير من قدم لقير مقدوم من شرده للقدم فريما بجاي قير من خدم لقير مقدوم من شمنط للقدم قتله فجار بالنشار فلن وما القبر كالهيان فولد أميله وقته بشاك فالمهتا كفافا يكتفي حدثني بجاي قيل هادي يا من له تقبل جياد وعن جنابي في سويت الدار في أبد ومسويت الدائم يا في سقامي بدراما قدرا دان الله هشك انا قدرا سبتني من جمله امرادي فليكن بشوف اغرادي فوسي بكم قد اخرج الاخيار من قلدي وسفر الاقدار يا الغار في لاسبكم لباسا بحر المدالس اليد ملاسا نلب الافضل وسلام على قدام نسم جملة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا وجه القط يميني كنسا وجاني جميل في ترابي بهبتي جميل في اقترابي أجل جميل قبلي من بعد ما لي جميل قد أطاب قدما جساء ربي وجساء أحمد قنف يا هدى والدري أحمد هدى إلي وهدى ينقرد والندم بما مدى ومرد لس لنفسي سنتقام بل نها قلبي جار لي قاد منها خلمة القرى هال من أسكتد من ناسحوني وهدى سكتد تواف إبليس ومن ولاه لقرنه يكفاه الله يدي تقط ولساني تلو وليس ينهو لجاتي قلو

أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك زخيت إلى الجنان بمياء غيبك يا من خادني خير الحياة سكرتني إلى جميع جندك

الخليفة القديم خالد بن الخديم قد كان يكمل الأمر في بارب موتوتيس فم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس منقرب في بارب موتوتيس فم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس منقرب.

بن ما حل خفران في رجيب ونرتدي في الباوى في رودا حريم نرجو من الله بالقهار خالقينا قهر الهدى وهو جبار ينتقيم وهو المقيس الذي أرجو إقاسته ولست للنفس في دارين أنتقيم.

إنما بخاف من سفسيحت عن اسمه سلام. الله باق قديم لا يسابهما بالبال يخطر والمفرد الحلام.

الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز.

صل على خير الورى محمد وآل ما سعى بالعبد وفر سنبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا قفر يا معين وقد عوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم مرام وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان.

الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخس بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل أنهم دنسا وخبا وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى التعاثي بالعلم والحمل في الأوحى.

مدل يلغل غنى عن خير وكان للحب بأعلى خير ترسي عن القدب والضلال رد العليم.

هوت مناسح السنين وسور خالصة لوجه مالك الدهور وجعل الجميل في دنيا ببسر مخلدا سنيا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومؤمنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب